0: أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فتيتبعون ما تشابه منه ابتغاء.
1: Ulang dulu, Bu. Aneh. Zaygum fayattabi'una.
0: Zaygum fayattabi'una ma tashabaha minhu tiwa.
1: Astagfirullahaladzim. Ya, tiwa.
0: Ini, Bu. Alif kelemnya. Iya.

0: الفتنة.
1: استغفر
0: الله. الفتنة
1: زيف يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.

0: إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ulun parut kada nyaman.
1: Nah, iya, sangat.

0: ربنا
1: يا
0: وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: أبي وأخر وأخر
1: وأخر وأخر متشابه
0: وأخر وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فيتبعون

وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.